0: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نور على نور.
1: نعم صديقي المستمع، إن الله يهتم بنا ويصغي إلى تضرعاتنا، وعندما نصلي يجب أن تكون صلاتنا مقرونة بالإيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكنك أن تبصر مجد الله في المسيح. يمكن للإنسان أن يصلي ويصلي، ولكن بدون المسيح لا يمكن أن يحصل على استجابة لصلاته. فالكتاب المقدس يعلمنا أن المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس، وهكذا عندما نكون في محنة يجب أن نلتمس العون من السيد المسيح الذي أحبنا وجاء إلى هذا العالم لكي يخلصنا من الخطية. لقد بذل المسيح حياته وسفك دمه لكي يطهرنا من آثامنا. وهنا نتذكر كلمات ترنيمة تعبر عن محبتنا للمسيح الذي من كثرة محبته لنا احتمل عذاب الصلب وأهينا كالعبد. وكلمات الترنيمة هي:
2: إني أحب الرب لا لأربح النعيم ولا لكي أنجو من العذاب في الجحيم، لكن أحبه لأن لي حبه يحلو، وهو الذي من فضله أحبني قبله. ذاك الذي من أجلنا أهين كالعبد واحتمل الصليب والهجوع في اللحد، وهو غني عاش في دنياه كالفقير من أجل أعداء، فهل لذاك من نظير؟ أبعد ذا أعبد من أزال أوزاري لطمع في جنة والخوف من ناري؟ كلا، وإنما كما أحبني ربي وقد سمت صفاته يحبه قلبي.

0: بعد سماع هذه الترنيمة، ما أجمل صديقي المستمع أن نتوجه إلى الله دوما بالصلاة. حاول أن تقترب منه وتتكل عليه، فالله يحبك ويرعاك ويغفر لك كل ذنوبك. توجه إليه فهو الفادي الذي يفديك من الخطية. واظب على الصلاة ولا تيأس، لا تيأس إن لم تنل دائما ما تريد، فالله يعاملنا كأب محب، ولا يمكن أن يعطينا دائما كل ما نريد، لأن بعض ما نطلب منه قد لا يكون لخيرنا. والآن دعونا نتوجه إلى الله بهذا الدعاء، طالبين منه البركة والرأفة.
1: أيها الروح القدس المعزي، يا من لك مع الآب والابن كل القدرة والسلطان والمجد، ابن ملكوتك في قلوبنا، اسكن فينا واملك علينا، لأنك أنت هو رب الحياة ومانح النعم. امنحنا ذاتك ولا تحجب وجهك عنا، لأنك أنت هو النور الذي ينير القلوب فأنرنا، أنت هو الطهارة فطهرنا، أنت هو الكمال والتجدد فكملنا وجدد قلوبنا. واجعلنا أن نكون لك، أنت تحبنا يا رب، فعلمنا أن نحبك يا إلهنا. آمين.

0: والآن إلى الحديث، حديث في سلسلة إن أردت السير قدما.
1: مستمعي الكرام، في سلسلة إن أردت السير قدما، وفي مدار الكلام عن الاعتراف بالخطية، كثيرا ما يتبادر إلينا السؤال التالي: هل من حاجة إلى شخص معين أعترف له بخطاياي؟ هذا السؤال يتبادر إلى كثير من الناس من المؤمنين، فلا بد من إيلائه عناية خاصة، ونجد له حلا مطابقا لكلمة الله. وعلى هذا نقول: متى كانت خطيئتي ضد الله فقط، فما علي أن أعترف لسواه بخطيئتي؟ ليس في الكتاب المقدس السجل الوحيد الكامل للوحي الإلهي ما يشير إلى وجوب الاعتراف لسوى الشخص الذي أسأنا إليه وألحقنا به ضررا. وإن كان إنسان يسمح لذاته بسماع اعتراف خطايا الآخرين، فكيف يحافظ على طهارته وعلى استقامته وسوية خلقه؟ إن الإنسان غير مجهز لمهمة كهذه، وإنما سماع اعتراف الخطايا من حقوق الله وخاصياته. صحيح أننا نشعر أحيانا بحاجة إلى طلب النصح والإرشاد من رجل مشهود له بالتقوى والخضوع لله، أو من صديق وفي لنا نأتمنه على دخيلة قلوبنا. ثمة من الأحمال ما لا قبل لنا على حملها وحدنا، ولكن في مثل هذه الحالة ينبغي أيها الإخوة الأحباء، ينبغي أن نلزم جانب الحذر، ينبغي أن ننظر إلى ضمير الشخص الذي نرغب أن نلقي عليه وزرنا الذي ينقض ظهرنا. لا يغربن عن بالنا أنه إنسان، مجرد إنسان مثلنا، وهو خاطئ مثلنا، هو أيضا يحتاج إلى صلواتنا، وليس لنا حق أن نجعل منه سلة نلقي فيها جميع همومنا ومهملاتنا الروحية.